أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله ملوك جنسكي يا شيخ أبو ديمان بياني يدا إذا متينا سو يتبت شيوا شي مسوين الله ني ko masoyi to yaso manzon Allah indai yana so a tabbatar da cewa shi masoyin Allah ne shi yana Allah yana son sa shi ma yana son Allah to yabi manzon Allah kullum kun tabbata ku na Allah fattabi'uni yutullah sannan yake cewa a wani hadisi Allah ya alƙawari cewa ما من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ما تقرب الي عبد النوافل واتو با وني ابندا با وانا زي في كسانتانا دشي فيه دا ابندا نفرلن تامسا با وانا بزي وبشي با يلا كساتو وادا ني تهاني النافل جلي هل سينا قاجي جنسا دقلنسا دهنسا da ma kafafunsa kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi haddathu wa qasama hadis har awai hadis kuma yana cewa idza ahbabtuhu kuntuhu in nasoshi ko na zama shi komai nawa komai nasa sai Allah ya gaji فإذا أعبدته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه حديث وكرشان حديث الله يلقى ورشوا إذن باوا سيسوشي وشي ما زي سوى ونن باوا إذن كو يدقى يسوى باوا ونن to zai zama shine jin wannan bawa zai zama shine kunnan sa da yake ji da shi zai zama shine idon sa da yake gani da shi zai zama shine hannayen sa da yake amfani da su shine zai zama kafafun sa da yake tafiya da su zai zama jinka ba irin na mutane bane ganinka ba irin na kowa bane hannunka ba irin na kowa bane tafiyar ka ma ba irin ta kowa ba saboda me Allah ya gaje su Allah ya gaje waɗannan hawas naka shine Allah ne ya ci gaba da cewa qulatiullah war rasul ya rasulullahi bayan ka ga wasu cewa duk wanda yake son Allah ya bi ka kuma in ya bi ka zai samu gafara sabai kuma zai samu gafara daga Allah ubangiji to Allah ya ce qara biya musa rasulullah kul biya musa atiullah ku biya Allah ba duk abin da Allah ya ce ku yi masa biyayya abin da ya ce ku bari kuma ajikum rasulu wa khuduhu kuma yayyukum anhu fantahu attaqullaha bastata duk abin da aka ce kai gurgudun iyawa abin da aka ce ka bari ka bar shi gurgudan iyawanka
umurni zaka yi ne gurgudan iyawanka, amma hani ka yi kokari ka hannu gaba daya. Shi ne Allah yake ce mana, ya Rasulullahi, kul ka gaya musu ati'ullaha, ku bi Allah, ku masa biyayya, war rasul, kuma biyayyanku da Allah ba za ta wadatar ba sai kun bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan kuka bi Annabi Muhammadu, ba wanda zai so Annabi Muhammadu sai masoyin Allah, ba wanda zai bi Annabi Muhammadu sai wanda ya bi Allah. Amma za a iya samun mutum ce bi Allah, ya so Allah, amma ba zai so manzo Allah ba. Allah ya ce, idan ka so ni ba ka so manzo Allah ba, to ban karɓi soyayyar ba, ban karɓi biyayyar ba. Fahimta wallau, idan ko kun ba da baya kuka ƙi wa Allah biyayya, to fa inna Allah la yuhibbul kafirina, Allah ba baya son aiki na kafirai. Dan saba wa Allah aiki ne na azzalumai kafirai. Duk wanda ya ƙi wa Allah biyayya, ya ƙi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, wannan aikin kafirai, Allah ko baya son aiki irin na kafirai. Allah ya kiyaye.